0: أفضل إنجاز سجل في الدوحة حتى الآن هو 3:56 من الثانية.
1: 1500米的比赛在400米的跑道上是不到。